you.

بدران شلامي قد عند هدية مشموينة حزران الراديو عندنا جو بطراء جو اطمابيلة ين انتنا تيوي جو بات ين انتنا جو شولان هلم بدران شلامة قد يخن مخبن شمانه اوتشات مانيا تري تري تمانيا تمانيا اوتشات لا قد عند مخبن قاري لزمريات طليبة ماسيتون قاريتون من هدية وهل شوا بياش اصرا

هل بتخشان خورزن دي اديوم ده هرمشا من خبريات من كل مريات بتقارنوا قاتوخن قربدان وهذا زي من مدرشيات قبل اديوم ده هرمشا اهم مخبريات مقرونا قالوخن مخبن شمانه وهذا زي بتاوخ من شمشانة إيس إسرائيل بطرس قا متخط خمشة دقيقة من طرفها من تشئيتها وهذا زي بتقارينا قربدانا شمش جيمس تو من مخطط أمر مرزي طوانا وعم مخبريات إيتها إينا بشو رأي بشارخ الدهز مرتا مهنيانتا زمارة مخبة رامز بتشمول

مش ملخون زمرت قامت متعلقة ديوخون رامز بيتش مول بديا بتخدش خينا بت قبل خبشينا مشامشانا إساسرار بطرس مشموتن دنها وازه بيقال The Music One Year

0: شما خب اخم ماشا مخبرات ايثار از قربان قديشا يقول كل مرايات كيشاقل شوب ابضانا بساعت خطة قصاد 8 قيدمتها يقول امرت مارتوما شليخة رادازي يقول امرت ربان هرمس طوانا يقول امرت مط مريم تلتا قديشتها يقول امرت مار بطرس بولس ويقول امرت مرزية قربانا قصاد 8 بدانا بساعت خطة عملي للتلفون شمشانة إسرائيل بطرس قديم ده رمشا قامت خد خمشا دقيقة خاصة باست مودي بتحقي لان شماشا رمشا هم طاور
1: طاور شينا
0: متن هدر قديم ده رمشا
1: كنت هم دخلن بخاي يشعود مر إليا بهم زن مغراب وكريوتا بد مر إليا تشتيت المر إليا
0: بقدر
1: مخبش تمانا رمشا دمار عبري خالوخون كنت دخلن بخاي يشعود مر إليا بهم زن مغراب وكريوتا بد تشتيت مر إليا نبيا تشعيد دان مياد أرها شروية لمن قمت تتباروقا إشمشيخة بناشوتة الفاتة أرها بيت اتشمو إسري اتشاشنة إليان ويا بيواد الرابع أجيبوياتي خامن أجيبوياتي تبدل إيوة إيمن زد لخطيطة بني إسرائيل لا توبلون داخل مر مريا أرها أن طيتن قولي وناموسي وفقداني ملبيتن وقبن نوخن وبناتوخن بتيشيتن طيرة إلا نطريتن أن قولي بالتلقيتن قبداها صليل نوية إلي يطلب من مريا على كلية مطرة لاري لمطرة قطلاش النوفلية من سبب أولد بن إسرائيل حد خويلة كبنا ألباتة أرأة رابة ناشت لقلم من بارتو وبلون اطلبلون من إسرائيل من نوية مريا قد أريا مطرة صليلة إليا نوية مدرة طلب لهم مريا آلها وتأتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إلوية إليا نوية وريلة مطرة مدرة خيوتة زدلة الفاتة أرعب فدا عجبوتا خيتا بوادو للمر إليا نوية عجبوتا تخا بوائلة فدا بختا أرملتا اتوالا جو بيتو خدشا قمخا خدشة مشخة كمالي وأخشيقاتو خام من برونو يكيانا تيلي إليا نوية البيتو كفينا طلب له منه ميخلطة أهب اختار منتا أو من دي إتوالا قاتو قبرونو مطيلقا نوية إليا آخر أهب اختار منتا كمت مبلوخة لمن دا قمخة ومشخة ليلة براقة بوركاتت بوركتت مريا شريلة الدا بيتت أرملتا من سبب أو من دي إتوالا لخ سخلا من متوة قداها نوية إليا إليا نوية من قمل أسقوى الشمية مر قبرونة إليشا طلب من مودي طلب من دي مودي أودم قاتو مر إليشا حاولو خطر بروخي اللي مر انوية اللي هي رابة طلب له ان خازت لي ايمن تيشن لبلا منه بتهاوي له خطخة ان لا لا هاوي له خطخة كتاني همزومة وبجواجة ها كالستة نورة وسسوات نورة فرشلون بالتروي سقل إليا الآلة شمية الآلة يعني قردبولة وظيل إليشا شوريلة والأولة بخيا بمعنى بابي بابي كالسة إسرائيل وركاو مدر لغزيلة دوقل بلشت سريطالة تريد قطاطة وشقل المعفد إليا نفل منه درك ليلة السبت النارة يردنا وشقل المعفد إليا معفد إليا نفل منه مخيل المية مريا مريا آلها مر إليا أبقى مخيلة المية يردنا فليلن فالجلخة فالجلخة ور إليشا أخمخت ور أخذ إليا المية من قم أسقوى الشبية داخل ورن البرزة من جو نارا يردنا وغزيلوا من إسرائيل إيريخوا من برقول مرن شريلة روخة إليا الإليشا وتيل القميوتاز غدن إلا الأرقى هل أخذ تشالة إليا نوية إثلا شواش شاوعي يعني شواك وشيبانة يوشيتا مختصة ايتا قدشتا جوكتا وقديشا خضرا صلوات مرئي لي انبيا في شيد طير من كل خدا كداها الله مريا بارك الله هنا هذه الرابعة ام خبا ايقاقا
0: شما شب السيمة رابعة
1: خضرا ايقارا شمت مريا على ماري شمشيها وعلى مامين امين رابع بشينا كل ايقارا
0: بشم شينا
1: رابع بشينا
0: شمع خبوي لخون من شمشان اساس بطرس قديم ظهرا شهوقي لتشعيطه مرئيه

مدينة قد يخنجو كل عمرانة ينمرعيات رازد قربانة قديشة كي شاقل بضانة خطة ساعة 8 قدمتا يولبانا مشيخة قيال سورة بشنت 15 هل 8 كل يوم عن تروشي باقو مدرشتة ربان هرمس انتي لنبلتا من بر مرأيتة ربان هرمس مدرشتة قيال سورة كل يوم عن تروشي با من ساعة 5 وهل شوى برامشة وقا جورة بشنت أص 15 وقلل كل ما انطلاشي با يعني يومد ترام طلاشي با قصات شوا وهل اتشابرمشا يولبانا مشيخا مدرق ومدرشت ربان هرمس وقد عند مخوبنا قاري اللي شانت يما بكلاسة خا وهل اشتا كديوم لا كديوم بخلطة كل يوم انشابتا من ساعت أسرة وهل خام باركا وطرا جو مدرسة سان جونز بارك هاي سكول أنتي لا مر برقولة أمر ضرب هرمس كهدي لما صيت الناس سب هذه كتي لا هوليدي قا كل يعطينا قراءة جو مدرسة شياته إن من بردر مدرسة شياته ما صيت مكتوتن شمان يالوخن أزي لبي هم ليشان تيما وهم يربان مشي خايا أنا يوم أخبرياتت إيتا شمال مخبب بتكالخ ودير خرزن أيادايا

0: a your music pair a little bit. يلا بعزق مش مخل رمسن شينو أي زمان تابت مقرونة قا كل خن مخبن شمانو بري وقا كل عند هدية بتي خانو راديو مش متن زمان رمسن شينو.
1: Ladies and gentlemen, may we please have your attention? You are about to enter a world of music, love and dance. Are you ready? We're going live with Rams and Shino in 3, 2, 1.

يعني كل بتي روني قم زنالي خلابتو برابا شابرتو متولا زودة من البازمرياته يعني هاي تلا خبر قولي توتة تفاخو مبلخو لابتوب إنا كيو دخت هوايا مدر درن السيديات ما يخالف يلا يون خون جرعت قا كيو دخا مقروز مرتا قا كل بتي قا بختي قا شركت تخيي أخت آنا مقرولي هديا إيز مرتا قبر زوجي روني اوچات منی اتریت منی اتمنی اوچات لا کت مغروز مرتقه کلپت بهتی وخله خسیدی را با شبیره

Robert Spoy, Hammond, the Betamana Katochon, and Geschkit and Gadant Etlun had you Kisle Gu Yeni Gubeta, Gujazdane, Gualadie, Rakat and Madolare, Etin Treshikle, Patakameta, Ila, O Parsupakama, Yam Marshal, Yam Kaid, Askari, Shikil Dianamuto, El Patakameta. إن جشقيتون الباتي دترة إلى شكل دي لا لا بخلطة شكل إذا مرت قامت جو استراليا شريرة بزمارة أو شكل دي يلق ورقة إما دولار مش متون زمارة جليانا إيشو قا كلو خنا إيز مرتا

Giliana Ishu, but as a Hawa Kadaha Kadea Shapti or Gao, idiom Dargashak in the Evatmanas, Twanassar, Uyuma Kule, Shimshana, Sodana, Shapira. Kodime, Dargashakunta, Ila Isri, Uyuma Medre Shimshana, Yuma Truta, Medre Yuma Kule Shimshana, Udargashakunta, Isri Utre, Shapta, Mutra. سبيته خلنا إلى مطرة إلى مبتاو كذا خطوية خوشيبة إلى هل بات مطرة مغزيرة خمشي كيوما مطرة خوشيبة بدرق الشاهدة أسري طلا يوما كل شمشانة تروشيبة أسري شوى خمة يوما أيوانا وطلوشيبة بالترجية من طلوشيبة تماني كيوما مطرة أربع شيبة أطي كيوما مطرة خمشة شيبة بلقو مطرة بلقو لا مطرة ودرق الشاهدة أسري تري أصغر مشمخ الزمار السيدني جوني طاليا

مش بخل سمارة جوني طليا همزم غباصة خدشة بوت أستراليا كما كمينا مش برناشوتا جاو كموديلا همزم خاطلا من ديانة بكريوتا بوت أستراليا وخيانة أستراليا او مايلة خد دقيقة شو شلون يوسيبوس؟

أستراليا إلى هلبة كابيتال ديو كامبيرا ومساحة ديو يعني كما يتعرض إلى شوى مليون بوينت شوى كيلومتر برناشوتا كي خيق وأطرد أستراليا استري وشوى مليون وخدشة لنا مالك ما إن استري شوى مليون لشان هلبة لشان إنجلسي لا ودولار ديو إلى دولار يعني زوز ديو إلى بدولار وإلى بسر تقارى كل دنيا بس بنيطن أول ماني البزمارة كتلة يطراقت شوش لقبيتها

أني أعطيتن أها مودي لشم الداها الرقدة غريمة أجا 8-3-3-8-8 أجا طلبت مقرو خاسي دي خينا هل بت أقامة يوم يقرأ السرقن رشو أو خزم أو زمارة ورس إنا أتقم قاري أيوة مدرس السرقن رشو إن بضايتن أها رقدة مودي لقريم لن هل بت ينتولام إلي ينتنزار إلي ينتنزار أنا مخبنا رابا صاب هل أي بكيابا كده أخذ رقدة هل كوبو بلطلة قامة أجا 8-3-3-8-8 أجا طلبت مضايتن أها رقدة إدمانيلي

مش وقت از مرتب مهنت اپنت لذی لی منی از مر اینا هر بلگ فن بیاتم منی له شما خوبه خم ما یه بکد بدایتون قطعا خر اربع خورزه بیشان لخرجو استودیو بیشان صورت ایله هل بات کلی من ان درخ چرباره من خوشی با خورزت قالت نو هدرا و شمشانه جیمز شمشانه دیوید گورگس که مغرو قدیم من صد شو و هل اتشا ابرمشا كو هرات زي أربوشي بايون أنا لخمن صاد إشتاو هالشوار خرزت قالت سيدني ومن برمنا خرزت قالت أرعشور من شوا وهالتمانية قدمة خمشوشي بخرزت قالت مردنا تورايا وما خبانا خون يوسيب السرقس أني لخ أربا خرزة بلشانا لخ قتو جيليف بلشان سور كما قروه قد يوخن خرزة شعبيرة كل خرزة هالبت قتل طعمت قانة وأرخت قانة كما قروه لها بهوق بتزيد يعني خرزة شعبيرة لخا همون محكمة داري وشواي من اتوالن بروغرام بخيلت عليها مطلبا كلنا يقعد هاي لان خرزة بلشان صورت قابل مشينا ومانا لخا استوديو هل بد إلي خرزة أرعشر زمارة برشي أما نول سايمون

هل بتموتي لان اي خام مختم لي خمقت على الصورة من امانا ابن خاسي قتلام فايش منشية اها امانا من سبب زودة من اربي خمشاشن اختي المطوي قديز مرتا وين بزمارة اها مقروز مرتا قناوي جتنا ويجو وقناوي جتنا ويجو خون قد اها زمارة هما شاوي زنجوري جو نعتد كلها من نوخن زمارة بسام ريكاني هل بات أهز مرتم من برده بت تعتخ الختامة خرزة ديان أهز مرتم مقرونة قدن تريبر صوبت هويلو قرمان لخيقو خرزة قال سيدني ميقرا سرقون وميقرا داود بيوخ خرزة بيتالي برزوجي وشاركت تخي رونيك بتوي منن وبتمتنو خنز مريعتي تيلا هدريك هدرت وقعدو خن البرخة اللابتوب سبعنا متوخن سيديات 1946

هذه التكنولوجيا رابلة خشتلقامة بغزاي قد خخاقي بشامتون اللابتوب زمريات اليو اس بي بتبلطي بألباي زمريات ماسيتون اختوخن برشيتون كوز مرتد بايتون لا هذا غزاي راخا قراديو اقدنا مناشا متولا اللابتوب برقولة بتبرش زمريات وزمار بريشة ورسم قودت كلق الله بلطة زمرتا لا مخ امانو اسرائيل متو سي دي هل اقد متو اخينا خزيد خادان قطارة نابل هاهم خايب حوطه هلا قد ما دوت قدمت او سي دي خينا قتلها هي كليته راديو ختمت اخيده وديش انا برخه لابتوب راسا دوش وخش قيانه مشروع بس

كاني على رحمان الدبشة دبشة ينمو شبتة أتيا لا دبشة لا أختي سيدي شحط بخخة اللي شاني شحط سبخة اللي شاني لقاقيطة وقاستوا كل ما خبان تفاصول يا خوارت هاين أخن بليش عندي أم بخ أديدا ماشة إدي بختي بوشلتة وماشة رزة ناني لو خن إيه ناني دي كما خبان ماشة رزة باشلو لا هدي دان قيطة دان رزة وماشة لا شبت خاقي لك ديوم خليعت بعسيمة برياني وضلمة ورزة وشرود كاري أي إلى توب خلطة كدين بشيتون خابصلا إنا كل ما تولون خاقيبة وباشا خاقيبة خي

بايسكل شيء طريان بايسكل هلا لن يعني هم زمان ومنشين باصه وتغجموا يخكم طريان ريشايد بايسكل قد شرخ خرزتين مش بلخون زمارة بسام ريكاني اهزمار تاهل بات رابا رابا ستودنت اخشي افنت ليتنا رغد ديوم ويلا انا مش بلخون دا هزمار تا مهني انتا بشامن امرقاتوخن ساعت برخلا من ساعت اشتا وهدي شو بياشا طلا دقيقة انا قد لا دوريتون لا راديو لا زيتون رخقا قبل مشينا قبرشي امو سايمون عزيزا كينك او زمارة قامت اللي تيال قطرت استراليا شميتون لو قارو مهنيانا الى سودان الى كوسو مخيول خدفناها لا مغدي كجالا او تشو 8-3-3-8-8-8 لا زيتون رخقا مشميتون خوزت قالت اور اشور هل بطلاي فيلا قبوة قبل خمشينا ورمسن وبرشي وأونتي لبار بانل بنشيلي شمع مويلة إنا رشريشي مدي هارلين بشمايا بخزيتونا لايف آي وخا خرزة خين وخرزة قالت سيدني هل تبقن بيوخن بمارقاتوخن رمشت مارن هاو بريخال كلوخن هل أربوشيرت آتي باي باي

0: მოსმოითონ ალ ხორზა ბრაკალოტ რაშო ხორზა პიაშილ პრისტამენ რადიო 2GLF ალ ლაპამოს აია 20 ანოხზა პლამ დით სიდნი ქუთ არპოში ბახაია მოსათ შავა ჰასათ მენია ბლელე ბიდან სიდნი ყაბულო ხშენა არხან იყარა ამოსამ ყადმენან ილე ვახუმათი რამსიმ ბადა ო გივო აბდიშუ ყად ყადიან მუსიკ ჰატურალა Pshena to you too.
1: Pshena, you know. Pshena, you know,
2: this is Alta. Shalom alaikum, shalom alaikum, shaman al-mughibbe. Ana bedoin qad qadilaitun khiziyani kima shabate. Ana mukhniin mukulokun. Qadina qad mashmuina alana al-radio. Qadina qad gashuqana al-facebook. Qadina parsupe qad khazilan tre yuman atlai barhadan qadana vitla shalom al-mini. Bain qablina qam yuqra amma Simon. Manuel Simon, Kapar Super Katana Bakshan, Kula Sydney Budayula, if not international Budayula, Mikra Amo Simon, Ilha Zamara, a musician, and Min El Sheeted Elpo Uchomo Tmani, Vila Gu Music.
3: Australia.
2: Australia, Pachaltachina.
3: Music Vin Elpo Uchomo Shtitmania.
2: I Zila Kalta get when I do information. Droba Basima, Sikhimsha albums?
3: Sutre.
2: Sutre. And a reliable, it's three albums. Okay. La, and I'm in Ziga, and insider information, and actually it was Mindy, 100%, you know, with my love.
3: It's written loud, will be tired. Kurbanano
2: Keltala. Pan Kablino Humshena Miro Omo Aten, would you get white Omon? Pan Kakulamodina get it lan new ye party. Atem Taviton has a maradian, min Charles Tuma, get Barchut Shita Trelp Srishova, etli Roba, Haduita get Aten or Charles Taviton Muidale, Ashita Bershawan, Toya Ashita Hara Taradian, Gidashota, Puta Gido Beta, Shrink at Atlantic and a Porsuper Hadamak at Budana Ila Acquisition, or Beta Tazel, Arab Gervisa, Educta Hara Taptoyani, Roba Bordan at Taviton Minan. خامدی سورابان مدیتن قطعا هدامن قد دوزیت تانینا این تره ایمان بارو باروی دار قطعی مخواهن زیگه بیان تایبول بیان تایبول بیان تایبول گری خیچه سپرینی این الدانا مو باید تانیتن ناشه دیان مو سپرینی من آمو سایمه مود زمریات و مود من دیانه باید قطعا متیتن قطعنن so we can look forward to because بدان قد یوش قاری کین right
3: آمو سایمه
2: آمو سایمه
3: ملین تلقه ملین قمید کلا جشقان مغبة شمان مغبة اللي قرابة من برقالة أور آشور دي شتي أديو لخا من أم يقرا والتر وميق رمسن وجيفو رابا خدو تا جرت لقاتي أتون رابا بسيمة وبخلت على بتمصون الخيال كل شمانة وجشقانة مغبة قد مينا بسبارة مني أنا خدت لازم رأي خاتم مصريين جو فيسبوك. إذن خدت جدائي شاب تفصليا. وإر خدنا خاتم مصريين. يعني أنا زم خا إشتشوا زم رأي خاته. جا كمتا لايف بشاميلن جريشي شيت. هل دي هل دي لازم يره. إذا أنا إجت زمرن بتأمن أي زمتا إلى خمد زمتا يقول لي قالوا قن زمتا. على هذا أنا كتولي أجد غزيلي فلاير دي أخوني تشالس ودلي شير أحسي كتولي خامن دي كتولي Unforgettable Night مجد تول بي Unforgettable Night أنا بداين أنا بداين جاني زمري داخلي وناشت ورعاش وكلاب داخلنا مني ورهادك تشالس Charles is one of my favorite singers.
2: Yeah, I think that Charles Rava ki bayakhin avantiva qamdana minu hum zuma va khachi lakh va biqana shtana faqat avam tavini gurishi ta chunki bisparakh va alugze adi qatilu khan Rava bagdan qat adiya al radio adiyan miru qatan zamanyatu davi
3: yes
2: zumru al o ya al di ya ila kha iftikharak ta
3: tanakhin ya ya qamet ta bizumrin
2: shuhar al qatan qatam di marut ham al radio o o mindi davi o al qatan maqam az khal الخاز مرتا بیان مدینا رکل قطع خوشی با من ساتت اشتا هل ساتت اسرا با وقت پتیخه ایتا من ساتت منیا هل ساتت اوچا قطیا و سویتا قط با ویلن هپی اوه All drinks. Kuch data biotun shatitun, all drinks, to ya half price, happy hour. Upse, khatalta surta itlan, echten prishavach, mendina heddam and khemsha shinne, shimme machleto, et mutevach yudakista surta, en a shimme bqarachlun, kham and den a shimme, but karmini khaman at khalta ushteta.
3: Dinner for free.
2: Dinner for free. In a hadam of todakla kutshapta, hadia khazachin.
3: That's very good.
2: Moshmeetun al da proskala, hadamatun, balkitavilochun khacholta mindi. Free.
1: Rabaspar.
2: Azachul khazmata gibo?
1: Yeah.
2: Basima rabo. Thank you.

0: شمان المغبة مشمويتون البرقال دور آشور اخنخون من نانيتون ومن ميقرا أمو سايمن قتيل خازمارن شمها وبتعب منن النيو يزيف باريد دور آشور جو 1677 دو هوزلي درايف هوزلي بارك أشيتا قد بارخلا شيتا تريل بي اسري شوف ميقرا أمو اتلی را با بخار لخان از بداین خکمه بخار اتن مخبل و
1: خینا خامو اگزام باید اتلی
0: خینا این بخار انا تنه نخ قشمان قد پرسو به قد لینه بدا قطوخ و بلکه بداین قطوخ اینه لینه بدای اما سامن مایلی این ارپیشن اما سامن منه نیلی اینه ادیا مو باید اینی ادیا او تخمت دی این قد باید شوریلوخ گیدا زمرتا گوز مخلتا گوز مخیت میوزیک قد وروخ باید شورت فا زمرت فا تخمینت فقط دگرشانی ارپیشن و هراش ولو بلا ویدو گونا گیدا بکس انا زمار ایتن زمار قد خشت اسراشن بزمار نخورتا خینا پراشنه یعنی می زمان تو جنید خشولا ایل چاتون لیل خامدی هستن های گری اویلوخ سپورت گری اویلوخ انرژی گری برختون ناشه گری شامیتون خبرانه گری خبران زتانیتن این ارپیشن خیش تلقامه هلا دیا تخمینه بد کما خیش تلقامه کما ناشه که باییلوخ قد این ارپیشن برخش تلقامه و این قد پارتی وادنا همشه وایل سلر
1: رام سینجان
0: ایا لطفا بس
1: نه ایا ایلا من علاه هوتا
0: دوزیت ایا
1: خوب ناشقاتی خوبی قاتی ایا ایلا من علاه هوتا انا کماش انتی مزمارا ان انا ناش لا ایو برخاصی لا ایو تی المشتویاتی لا ایو شقیل ان سی دیز دی نوار دی لی ماسنو از نوارو اینا انی وینا خاصة قاتي أنا وأنا أرخى قاتي تي خناقت عن هالأجهزة ما إيون البيمة يعني أنا أن شيرت ألبوتومو إشتي تمني وخلولا قام عام خيون دانش قلبا لان أربع دينارة ألبوت إشتي تمني قام تري إيش بتطور رام خيري خخلولا أو إيو خلولا إيو التلطاصر تنخاية three generation يعني بابا برونا يعني بابا براتو بيقول
0: او جبن طلعنا
1: او تطلطاصر ايوه ايتان انا يعني خبتناش لا وقاتي هل يجي ما له مصنع وانا اويمد اخر لا نبزمار اتمالي خخلو خينا جو سيتي برشتي او خلولا بيكوز او ايوا مي بين متن جو این ریکورد دی قد مخلولان مخین بابا و برونیم بابا و براتا
0: یا رابا سپار
1: یا او قاتی ایلی خمی
0: رابا گیورا یا رابا گیورا قیشت خدا نیزم دی گیورا اتلو خا آلبم قد پلطلا الپو چما تمانیشتا باینخ
1: باینخ
0: باینخ تو گانی نگیلن تو ویلی پخالتانا تو ویلی برای نگیلن مچکلی گی کیفی یادیم ایتن خاز مرتا گیدا قد پشت لب لبمخ انا بقرالی زمین
1: یعنی
0: قامو بیا قامو دی بیا یاوت قامو مغوبه ویت این ایلا ای یور فیورت
1: ایلا ایلا خاز مرتا سلو سونگ ایلا شمو ایلا خوبه جو خدرا تراب خدرا لیتی مو ایلا اینه اتسمین پارتی یعنی خوبه تیل برای خواه پارتی یعنی برای تا گشو مغزانو ایلا لگده پارتی رابعه مقبن هزمتا و انا يطن الى one of my best song slow songs اللي رابعه ناشر رابعه مقبلة انا I know that سب يهمش طلبيله مني هزمتا شوق من قد كاسيت بشمو ايوا بشمت هزمتا تبينناخ اي بوش قلة شما و اي بوش ناشق ميطيلي بيو اين ويلا سبب غدرتي قدي الدنيا و بالزمن
0: هذا يعني.
2: وصل بطل inspiration ديو ميكاتيلا. inspiration ده إزمرت ميكاتيلا.
1: يعني مو.
3: يعني مو بايس يعني لا مو بايس في لقد إزمرتا.
0: رامو بريشال إزمرتا.
3: What was the trigger? لا what was the trigger like I mean خخاجي عادي خزمرت بكتابه ود خا إنسبيريشن.
1: لين أنشي هو زمانها.
3: أوكي.
1: لا لين أنشي شو كتابة أخوني شومون برخو خبرانة وهاوس ترنتة عن يو إيه قاي.
0: هدي جمت قدني كماشنة أتن تخمينه ود جيانو قد إن زمريات قد زميره ود شخلاب ويه لگاوه يا هر ويهت بدو اختانيني traditional يارتوتا اختانيني فوق سان قد إلا زمرتت امرايا شخلبنا و هر پیشنا روم
1: أنا زمرياتي پرشنو همش اخوه دارينه أنا إن زمريات امدو بشتي مقبن جده دنيا خوبا سب امشي خمير ليكت ايتن تري ناشي خبانا انا اطلان دوسين انا لن الخبران امشي خا انا خبت فاملي مغبنة خبت خروبتي مغبنة خبت يالا براتي مغبنة ايك زمناتي خزبتن كل باست يبين ناخ قم تشربتا ولا جربت ومير اخي وانو ما تخيل زمناتي أمدي بزودان إلى بس ده أمدي فهم مشا خذت أو كتات كاتو خذت تمت قريال خبران جلبي بي إيميل أثبت أدخل جاي أدي أمريكا أدخمدن زمنات خاته إلى شمو إلى ميرخيون ميرخيون تي بايم نخ ميرخيون تي سخدن نخ ميرخيون أوبايا لين أنا كتيبو أخوني يوسف نشير كتيبو
0: رابا سپایا دیانا بخشان حاضر ودگی و خزمر تخین زرزخن الله مقعانت لی رابا بخاره انا بخشان هر بکرشانی نخچا نشه یه وقت بریک و خیگان از یه وقت بریک سپایب تو یعنی

0: Shamanu Mugibbe, Mashmuton al Brakal Tur Ashur, Udyu Orposhiba, Shava Birchet October, Mikra Omo Simon Minali, Namakam, Bokrina Bukhareba, and Midra Modina, Shamanan, Ukahedam, and Ketahoshipa by Sheriki Minan, Sotet Ishta, Helsatush Usrop Tavak Ptiche, Minsotet Menya, Helsot Uchop Tavilan, Happy Hour, Eshtayat. Eshtayat is a Tavi 50% off, Atitun, Mepsimitun, Bakhikuluch and Khazachin. Oops, beyond Madina, Katrimsha, Parsupe, in Moshmuitun Alan, in Budayetun, Mchimun Ziga, Moshmun Bian, Katriza Kormon, Maipave, Kadaho Shiba, Hamanet Khalta, Uhashteta Platibie, Mikra Hubert Sayad, Edison Avraham, Carmen Mansour, Nohren Ishaya, U Chloe Rashidi. انا خمسة بارسوب من جوخاكيستا شمينا بجر شخلون شمينا لك تي وقت تخلق كلمة زنون قزيتون دون هازرينا بتا مقرا امو سامن بجارشلون خزا قرمانا ما بتا وقدا خوشي با قطع تي خلطا وشتتا اخليني ام صح دراخن اول انترویو رابا بغدان قدن قد لنا بدايه مقرا ام سايمم تا و منن قه ريشيت شيتا رابا بغدان مقرا تشارلز توما شيت ترل بيس ريشوا بت بارخ لقاتن قه كل قد لنا بدايه مقرا ام سايمن ان ار بيشن يو سيدني استراليا ويل خزمارا قد قه كل مشتيات تاتورا ديان ويل مخاي او كل كي بايل اختن ز خمنه و قه شو تپو ديان رابا هيرا لكلي تن خون پرسلي انا بدايه قه برنامه قدیان ویدله و ویده و من قم دانا ام دانا بی خیارتا میقره آما همش تیل القمه
1: هلا دی ایمان بیتا
0: دود عدیز دود ورد را به وسیم اطلا را بایی قارا قطوخ دوزیتا تنوخ خب و قارا بایم بقرنوخ تنه این ام سیتن دریتن قدو آما سایمن Back to the Future تنخن ارپیشن مقمه دی او جیل آما سایمن موت نسید باید یوته قطع از القمه
1: Zimra Gida,
0: Gida profession,
1: Gida Gil Hekla. Angel the Tenglita, help him. And yet, the
0: Lebo Rahmina,
1: La Yang Bekitrava Nashlepi, Robert Zamaya Bismara, Yal Hamindi Bie, Hamindi, because Nashi Gusame, Nabarkadena, Hahaber Maragulta, Hamindi Vidle, Nashlereshi, because Yavi Hindu Bukmalo Kalo in it. In أنا ما يعني يتربى من ديانة إن درن لعود نوبكت أم لعود من ديان مسلانة إن خينا زون ورا ديا ما لا خلي ما دري لا أترم صد ما لا خلي ما دري يا ديال طوت لا أربيش طلاش نبقبل
0: ايه او خابو قارو اتن تخمن من جيب دي قنان شمانا قد بيانا شميني ان بايت قيانو خمارشيت ان او من دي
1: بايت نمات اخ يعني ان ديرن و او نيو امو ترابا من ديانا تنوي دي لي اوت
0: قد بدايه بتا لي تانو تونينا اوكي
1: لحنا او خامل اتجانش
0: خنا اوكي رابو سباي من دن جدن اربيشن قدات بيد جدا برنامج زمرتا يه مودی ود او بود پرید او بندی بود شوهارت لقت ویدو ود قا اتورای قد بلخامو خیلو پیش لبل بخو لی سردیتن تانیتن گانو خاقرتا باس
1: کو یوم دندوی خو یعنی قا کشو تپوتت اویا قا کت کلپت اویا قا کت اتورای قا کت جبا انا اوی مرا بخدیم بیو من لبي دوي خون يعني قا وبخيت على لا سنقا امتاتورة اللي إنا نستقلان او قامين
0: روبوس باي بغزاين بغزاين هادي ايتن خاز مرتقت قد يوخ بتلخا ميموري روبا اختان يعني strongest memory قد بشتلا منوخ قد تانيتن از مرتا بشتلا بلبيو همشا بت پیش امنی خلنت لگی تخمن تو خ.
1: Okay. الپا تصم و تمانی اربا. البوم طلع دی کسی دی. پولتی خدمتا که تا و میدی و آخونیش من برخو. خدمت عاشق.
0: دو لکتیم.
1: کتیم ود. Okay. خدمت عاشق dozuta ein wila sabab kat Amerika Europe kulla dilo amma samen mele. Bidez mata kamchedi ka Amerika ka jay kameta winged ball. Bidez mata dilo amma mele. Yani اختم بدز متا ویلی زمرم بدای
0: نشکله ای گیو قدن قتل نه بدای گیو دل تو شو گانا برخاص دل بتای قمر چون ودلی دل بشو یلدم ولا تل قمر چون سد نشه تا زمرت عاشق اتم قت ایز طالخ لقه میدم یه طالخ ای انگلیس ترجمه سوره ای پخلیتون لی زم ای متت قتن باسم حاضر الى اوكي متى لا دي اي بكوز اي ايتن خمانه جاوا فقط

0: Shamana Mugibbe, Mashmutun al Brakalit Ur Ashur, Udu Shava Biatok Taiba, Eton Mini, O Mira Oma Simon, Makam Midram Bokrina Bokar, Menuch Mira Simon, and Abai Madina Shamana, O Hedamak at Shotaputa Pishleptikta, Misatatishta Helsatusra, Ahoshiba, Perditun, Happy Hour of Davilan, Misatat Menya Hel Ucho, and Ekstayati Kilup Davi Half Price, Kado Hesa.
1: Happy Hour Kut Hoshiba Toya?
0: La Achi Ahoshiba Vado, by Nashan Derini. Adia mikra ha movie daloch Walter ah
2: und dabei der Test war dann
0: hat er das mal bei Facebook geschrieben la eine achte gedacht hoshibla achten qet flat qet vilo nashan qet sirun adia qet tikh waq yu ashurum biach nashan derini u ban qet kul madina qet a happy hour bei khod akhla kutre shabat qet nashan zedini ups hadaman مدن خمسه جنات کت شبت شبت ابتدا داخل قدم دام خخ خالت خمیش تو قد شمینی آل ده خورز زوایتی تام خم دی داخلی نی اند هدام عادیا مدرم تاننو قصت خخم شاد اخین بقار اخلون ات پرشتون قرمانا یوبرت سیاد ادیسون ابراهیم کارمن منصور و نهرن ایشایا کلوی رشیدی این مشمویتون خمشه در خینه بد پرشاقن خشمه قطبیتون قرمانت خ خالتا و شتیتا گدا شوتا پوتا اینا ایلا قدا خوشی بگریاتیتون قد دختانینا خالتا قرویتون لا میقرا سایمن کما من یعنی انا تیلون التخمن تخمن میقرا والتر هومز مالا یه مقام از اخلا الله انا بیل یطینا این زمار خات قطع دیا ایتن اتلو خامن گاوی قطع تن مغوب بود تو ستایل و
1: انا کتر این مغب بنام
0: انا ایه بدان اینا ایتن خامن قطع دیو ایلی عدیا اخ بدان شخل پینی اخ کتش نوارنا ستال شخل من خبلی اپلم دوخینا و ایتن خواه پرسو پا قد بوش قد یوخ بتایل آلقام های هیچ ناشل دو قلون
1: انا لا لا لا انا کسی کلا بیتان آلقام های خینا لا اخشی لا انا ناشی بد مدیقاتو اوچ مصباله انا جان دیب تنن نکاتو اینا کلیتت بیما لیل خزمارت امر خزماره که ناشینا خزیلو قدیه رونالدو مویویلا کلیم اینت ناشید پرتوگار پتلو گوزد دا گرد دایر بر ناشیو ته Prime Minister at Portugal, President of Portugal, what you said.
0: And you're like you talk to him.
1: Yes. Our Aya Atla Tayuta, Aya Ila music. Chilla, Sira Poilare.
0: Adia, in the work of your technology, Aya do like your woos. Adia Techment, do you pass it Aya?
1: Well, Ila Kahiran Taka Zamara, a musician. In Hamdi. ادی دن رابط لار پس زمان شمیلی دی نویده ای ارنج لیلا بد قاری خامن دی بیوفل میوزیک تمس سپیتا رابا اکسی بشکل ای میوزیک بشکار و بشکل خا ستودیو بزمار رو لی خورتا وادان میکس و پلات لی بیوفل رابا منی وادان ارنج مورن یو ای آی قد ايام بوش اودالا متخبو سبيت او وات ايفر خينا انا الاولي شولي انا شميلي رابا سودان من دياني ادي خم دنزبري ادي دنواد اي اي
0: رابا سبا امنا لشمو
1: مينا؟
0: امنا لشمو
1: شمو؟ بمشيخ اخي شقيلو زمان تليطن شمو ميلي انا it's a very nice
0: good politician
1: slow song very nice slow لماز
0: ايه مبتاخ زيالا انا شاو
1: دي قارنا شمو انا لن انا زميرو دوس انا اخشي زمرتا تيلا قاتي ات بقار باقر قد انا
0: لا خنا اي ادي بتازخ فال القرمان مندي
3: بعد دخ قويت بعد زمرتا انا ابو خاره بخز ما رخينا بقري دخ بدايتو رابا نش در قلوي تاتون من اي يا مخ ما نقد ادي شروط برناش بشقال ونا يا خنا ليله ويا هيومن تاتش على ديو اینا انا ارگومنت دی ای وقت مخا تول کد خامن دی مخا تول مخا حجت ماست مبل خطلا
1: عزیز اما من اوم دی روی تا کمپیوتر یو زمر دین یو ریکوردنگ دین
4: شغل بتاعي شغل بالكل من دي
3: That's my point.
4: دي قمتها يو اون ريل تيبل ريل تيب دازن ما يا داز لو داول شي ما خير بنوشو داز شم كل من دي ايتن ان لا هنا فاينل كنت خامن دي صوره متن الداوله خرت بتاز الاخينا خرت اخينا وخرت ادي ادي خام كيبورد له عائله مخايل خام يتاو خزمار دي اللي بزمار لاست ماي ماشينا تامر طب مدزا اجل اخن زمن خان او خبرت خير رابط لن خب خبين نخ خيرال بالد وسكرانه جاوا جار در خور او خبره ایت لا مدر والو دوس اسباب دور تاخ چا بزوده ان لا مد مد اتخب خ در تو مد شرط بزمار بزمارت كله نعم منو دور الكمبيوتر جو جو زمره جو ميوزك
3: شغل حتى در اخباري هلا مقام دور الكمبيوتر ادان سينثيزايزر بلوت لاين قتخمت دي خدانا خمل جاي داين و داول و نمديان خاطر تي لا بادز
4: بلوت لاين
3: يا رب استناي روق على بالوت لاين خادا يقرا من جانو ليلا بل سينثيزايزر بلوت لاين جيت خاطر انسترومنتس من جانو بلوت هل بي سينثيزايزر ولا بي خاكي بقال كيو بالوت يعني ليلا ليلا خمدي خاطر شي اي اي خاطر بوش سبيد اب فيدا لا اي بروجريشن او جيبت قماي خاطر روق قماي روبوت جلد
4: لولا شنو علاش مو خاطر مو بال
3: دي خاطر انا خمل جاي داين و داول و نمديان خاطر تي لا بادز يا رب استناي روق على بالوت لين خادا يقرا من جانو ليلا بل سينثيزايز بلوت لين جيبت خاطر انسترومنتس من جانو بلوت هل بي سينثيزايزر ولا بي خاكي بقال كيو بالوت يعني ليلا ليلا خمدي خاطر شي

0: GLF.
1: And you can dance. For inspiration.